0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. Αعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير إليكم نشرة الأخبار من إذاعة صوت اليونان يوافيكم بها وليد إلياس. تتجه الأنظار إلى مدينة سالونيك حيث تنطلق بعد غد مفاعليات معرض سالونيك الدولي، فيما تتواصل الاجتماعات المكثفة في قصر ماكسيمو لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإجراءات التي سألون رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وتؤكد الحكومة أن دعم الطبقة الوسطى يبقى أولوية أساسية هذا العام، مع التركيز على تعزيز الدخل المتاح للمواطنين وتخفيف الأعباء الضريبية عن مختلف الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتهم العاملون لحسابهم الخاص والمزارعون والمتقاعدون والموظفون. ويقوم رئيس حزب الباسوك حركة التغيير نيكوس أندرولاكيس بزيارة تستمر يومين إلى مدينة إيراكليون في جزيرة كريت. المقرر يتحدث مساء اليوم الخميس في احتفال بمناسبة ذكرى 52 تأسيس حزب الباسوك الذي أنشأه الراحل أندرياس باباندريو. من جهته عرض رئيس الوزراء الأسبق أليكس سيبراس في سالونيك رؤيته لإدارة البلاد، معتبرا الاستحقاق الانتخابي المقبل يتمحور حول خيارين: استمرار الفساد أو التغيير الحكومي. وتضمنت مقترحاته فرض مساهمة وطنية بنسبة 1% وخفض ضريبة القيمة المضافة وإلغاء امتحانات القبول الجامعي الحالية ومنح 500 يورو للطلاب القادمين من الأقاليم، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 يورو. الحكومة رفضت هذه المقترحات وصفتها بأنها وعود غير ممولة ماليا، فيما اعتبر المتحدث الحكومي ماري ناكيس أن كلفتها ترفع الإنفاق بنحو 13 مليار يورو. أما حزب الباسوك فعلق بالقول أن سيبراس عاد لمسرح الجريمة السياسية بأوهام جديدة. يلتقي رئيس الوزراء ميتسوتاكيس اليوم الخميس رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في أثينا، حيث يبحث الجانبان سبل تعزيز الاقتصاد الأوروبي والتطورات في الشرق المتوسط ومنطقة البلقان. وكان كوستا قد جدد تحذيره لدول الاتحاد الأوروبي من أنها قد تواجه أوضاعا أكثر صعوبة إذا أخفقت في التوسط اتفاق بشأن فرض ضرائب أوروبية جديدة لتمويل موازنة طويلة الأمد للاتحاد. كما تعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة في دبلن جلسة غير رسمية لمجلس شؤون العامة الاتحاد الأوروبي لبحث الإطار المالي متعدد السنوات وتوسيع الاتحاد الأوروبي وتعزيز صموده الديمقراطي. قضائيا يمثل مجددا اليوم الخميس أمام قادة تحقيق المتهمون الثلاثة في قضية الرضيع الذي عثر على جثمانه في حي كبسالي بأثينا، وقد وجهت إلى الولدين تهمة القتل العمد بعد إفادتهما بأن الطفل ولد عام 2022 وتوفي في العام نفسه لأسباب مرضية، فيما تشير المعطيات إلى أن الجثة بقيت محفوظة في مجمد لعدة سنوات. وفي الشأن الميداني اندلع حريق صباح اليوم الخميس في منطقة سينيتي بجزيرة أندروس، حيث تواصل فرق الأطفاء مدعومة بقوات كبيرة جهودها للسيطرة عليه. وفي حادث منفصل لقى رجل مصرعه بعدما دهسه قطار الضواحي قرب كورنثوس قديمة، ونجحت السلطات اليونانية في إنقاذ 75 مهاجرا جنوب جزيرة غافدوس كانوا على متن قاربين منفصلين. وننتقل إلى حالة الطقس. توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مستقرا بوجه عام مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق القارية خصوصا الجبلية، حيث قد تشهد بعض المناطق عواصف رعدية متفرقة. الرياح شمالية الاتجاه سرعة تصل سرعتها إلى 6 درجات على مقياس بوفورت في شمال البحر الأيوني وإلى 7 درجات في بحر إيجا. أما درجات الحرارة في أثينا فتصل إلى 33 درجة مئوية، وفي سالونيك إلى 32 درجة مئوية.
3: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
4: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.